0: تعرف الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه
1: انا
0: انت ما حاجة سبحان الله انسان ومسلم.